0: لاكوت سي بي سي كوتا تومي بيفول دايوت وانت هامي قاقا وقومي شاني بيغم بالدير شمابو وكيو تاكتو نونا لك جواكو تنيني تماني أقغارك ويعني قصو مالكتو تمكين وجوي تماني وكيو تاكتو مي أمارو أشيكا نيني تمنى دو وقومي شاني ويو أتويد شمابو وكيو تاكتو ميو تويوني إنويني أمارو بيدغي بيويوني شولو تانا وكيو تاكتو ميو تاوي وكيو تاكتو ميو تاوي كاتي ما جنيت تانا نونا دو جوانو يوني أفيد توسي ما يوني سيدا جوامي وكيو تاكتو مي بيدغي بيو وابو غاو مارغن مو أمارو تاكوا قاوي ساكتو لغن مو بيدغي خاتيكي توتي وكيو تاكتو مي تانا دو أقباغوني أفاتيني بيغاسوني تيكيوتي يكتو لقبو قوبياشو تيكيوني نغا فيرجينيا ميرنز كانت اوكيو تاكتوغاني كيغاكتو ييو اوكاروكو تاكو راشاكو اونا تاغيرن نغيروكتن يوكرين مي تيشو ماني 2022 إلاكي يو كتو تاكو نونا دوتشوانو جي اوكاكاتيين نينو
1: Well, I mean, the challenges that
0: تاكو اشو توكتاكتو اميسو يونو أجيين توني بيدري بيو كتاك توني كاتو جي كاتيين وي نونا رو توانو يوني شولو تانا اوكيو تاك توني كاتي ما يني اكو شاي كتاكو أجيين توني اسو ما كاك توني امرو كانو بيدري جوشوري واتني كيشول دو سيبول دو تتو ومغاتا امرو تاكو كانو كما ومغاتا وفاقو ايبيكو شروع بو تمنى أنا تغيرت أوردن إن أوكرانيا مي تشماني وكمي شغو توشي مبو تيمان غرور تدغو مرنس يشولي يغي يخبو تاكوا وكيو تاكتو ميو تيو كاتي ماجيني كايو شين نان نامتا كايو نغسيرو تي بيدغي خاتي جين نان مي تماني وكيو تاكتو مي ايدين اني دوكتو كاتي نجو يبارو انو تو جوي نواشا مراو بو تيكن نياقونغو سينجاني قوبياشو تقاراكتو تي شاسي منامو انو سمو بناشواهو شيروكتو تانا تاكوا بيدري نيري خطلوكتن قوباراكتي تيروكو يقاوي منامي تماتو ميوا انو سيو اميني كيبش قطن نيجو تانا باريسي يوكتو جان فيليب دوبان تونيشي دوكو تاماتو ميوا Isu magi yang mini, ukir tak tu, imak tingani, imak si kain nang niu yuta kununga, isa si mana inu semu katu kati majing inu, ukaril tu ni tu, kuweh si tu gel dorok tu, taman na atuk tu agun nerama.
2: Something that people don't realize sometimes, but you know.
0: Idang inu inu nujuri yo kat tingin makau yu mayu ti taman na isu mamu kanu ingit tiang niu yu ammaru takwa. Inu singin ni kipisi watu atok tau gun nak atok tau sugun ma kikutu inatianu agagorinu ubaru nak ingat tau tu inatianu tabani doni parisi kuni pekatau je kena yatingi asal nagar waktu ligu teme dekat tangingi tak kuat kena yat katigi jengi inu singin ni dah niku kipisi katamu mata hamaru taman nak kikutu matianu atu watu ni nak ingat agar Asingi pidera reyorok tu itaboni isasimani inu sumu pinasuo sigirok tangani nek titu katigin na karo paragak tu tu titu sana sanilu kamaduti amaru takwa akikangin tumi tabayak titorok tu ti kamadiyo yu yukapu nunavu miyoto yuni kawai makuyilu ti inutong imatago Inu tak dayo siok tiuji kawai mai titi digabu takwa tamani mata tabani agago yumi Toronto silat jodi mami tak dayo siok namu pidegi niuyo pinga siuji tak dayo siok tor simaju tabani tif mi takusyo titoro pui inu nu Pidri ariyo si mayu sakito si mayu orto luti amaru pingwak tingi inu luti tako takdiyo yu yui narunegi loku solu silat juami kuwe asutiak tumi ajiungi tumi hamaru takwa kikonam mini mangati khattatui takwa du qawi manangi tumi pilire ariyo wattu hamaru takwa qagaso yakku wonno timu tikiyuti simaro rivu ilangattau tabbani taqiya gassani khatoro tu laikuluk williamsons tap tu paluk tamanna taqiyaqtinu takunnanguartitilo pui takwa ajiung itumi khuvenartumi kavamanguartui sana simanguartuni naddinnummi takwa ruasingi inunnu saqiyaqtitoro tu taqiya gassoyui tabbani Naila Inukshuk in the heart of the South, Amma Vini Kagitak in Alaska, Tana Toronto me Sirak Jordi Mammy Tana Tabiyang Niyu, Oda Nyapo, Nati Nguya was in Ningani. When I told Nuta Ipasa Tamman Nakarom Mima, Piva De Uni, Naronero, Tatana, NTI Ku, Oda Tinomi. Kami gawad din nga tamakwa. So ko si Uyuy, ang iyukan nga kakin nakatakto yun na bumi. Tan ako sa kita ko at yung sivuli ko ti Uyuy, John Main, o kakumarang ima. Kisi ni Adlabingan ni nga ito, o ko Gilopu, CBC ko ni. Taman na go, tiki uti lang ima, John Main, o Dasman nga no. Morning, here's the CBC Regional News. Tension has been growing in the Arctic nations in recent years, both in the region and beyond. That put a strain on both northern people and institutions like the Arctic Council. It's an international forum for political and scientific cooperation within the Arctic, and it is approaching its 30th anniversary. Virginia Mearns is Canada's Arctic ambassador. She says Russia's invasion of Ukraine in 2022 is one reason nations are not communicating.
1: Well, I mean, the challenge is that many multilateral organizations, such as the Arctic Council, will encounter will be maybe differing opinions or approaches, a shift in priorities. But also actions, and we experienced that with the invasion of Ukraine, and that certainly put a strain on the relationships.
0: But despite that, Mearns believes Arctic Council will continue to exist, promoting cooperation within the region. Over 80 people, either in a group or alone, gathered at Apex Beach to help celebrate Embrace Life Week. It's a series of events to raise awareness about suicide. RCMP member Jean-Philippe Dupont gave the idea of Polar Dip to Embrace Life Council. He says he is really happy that this event took place.
2: Something that people don't realize sometimes with, mental health and suicide that happens to any kind of demographic, any groups of people, even within the RCMP, within police forces. Sadly, it does happen that some of our colleagues also take their lives. And so it's something that affects everybody. It can affect people no matter where we're from.
0: Other events at Embrace Life Week included tea and bannock, arts and crafts, and a free screening of a film. Organizers say they want Nunavummiut to know that they are not alone. Inuit filmmakers are making their presence known at this year's Toronto International Film Festival. A trio of films at TIFF are directed by Inuit creators with Inuit actors. The films convey themes of utopia, imposter syndrome, and mystery, and extend beyond the big screen to virtual reality. One of these features is Lakuluk Williamson's Taptupaluk, which immerses audiences into the unsettling world of utopia republic built on love. The other Inuit directed films at the festival are Naila Inukshuk's In the Heart of the South and Vini Kagitak's In Alaska. The Toronto International Film Festival runs until Sunday. A correction to a story brought to you during yesterday's newscast. In a story about NTA exploring management of child welfare system in Nunavut, we reported Premier John Main declined to comment. His office has told CBC that, in fact, the request for comment never reached him as he was traveling. And that's a CBC Regional News. I'm Tom Mihakka.